مسكن اي في وزارة وانا اي كان اي بيزفو مسمع بالي قلت انما خايا منين ومنين ما تجيني بو مسكن اي في وزارة وانا اي كان اي بيزفو